0: يا أدوك سلامة يا أدوك وفان ولا رتبة كوشة جاية مركب كان ودو قادم واي يا واقصدو واقصدو لو شيء ويد ما أنت
1: أصلاً طوري أنا يا دكتور سقيا أكثر سقى أوبا أنا هدول سويني بعد كانوا يطلع من بابا أنا يسويني فهمتي بريستوا هيا بس ولا مستريا هاجي رعو رعيم بالكان اسمه توا صاحب كل بالكان
2: موسى وحاني وقبو واقطو وارتبعان
1: فنيه ونقع عامس وحظ بلانت هاي أخرج مركبكم هكذا جاك من هنا كاي بنتيس
2: ورنا قاعد مصحي عاتل بلن وهذا البلن تحي لفت قاعد
1: عاد هذا يعني كل يمين
2: ما أدري كسرين ما أدري الوقت نعي نلوي من اسمه زي كسر علي قال لي كان كسر وعدري أنا ما أكون عمالي تسعي معاتك معاتك سمجي معاتك معاتك كسر علي حتى
1: ريا فلن قبرك هذا هو ريا شير عليك

0: هو
1: جبنا
0: لسه ما هيك.
1: كان هنكين
0: وبيها
1: كان
0: كيني
1: كراعد واتاس كراعد
0: كراعد
1: وصعد
0: انا كيني.
1: طب يلا يا دعي
0: ساي. ده صعد يا نيو. كينا يا شرب.